آمين. وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبا كلهم.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته ولبيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء الأمين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم. اللهم نوّر قبورهم. اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم. اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقانا له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير.

ونفجمي أزواجنا ونوفى أولادنا وذرياتنا ونوفى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوفى جميع من حضروا في مجلسنا هذا.

الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك.

التعايد واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.